0: قررت لما هيجي ساعة وهول ما هيجيسو نيانغروكيو رونغروكيو كيم سيسيدو كيني شاندر ماتسيمبي نغا براغو نبابي نيكي تونغا وركو كوماني Nyahumbi, Warungu, Wanrao, Wanrao Zeki, Wanamwendre.
1: Wamandu. Wanyapata dipalia koroa ya reka, kumafili, kuhoza mapansi ya ruu. Kui mwendrano wakone yoyo.
0: Pedro Rafael Wanamwendrano, uyanga tsatsa mutela, tsatsavu sigimbele yako, nusumbudwa Wanamwendrani. Ashandri Matsimbi ni Bernardo Salomão, kawanga ijimbizisa rongro kuyuyu, uyide.